0: like what you're hearing? Take us with you with the Community Radio Plus app. Catch.
1: شمان مغبيرم شوخن طاوة لخيل برسقال عطوراي برسقال مردن عطوراي بتالقة توخن هاشايت من 2GLF FM 8 قطسة نقطة طلا من مدية ليفربول مدية جابرتا قايد يوم يوم خمشوشي بس يقوم تري من يارخ التاموس تري البي واسري اشتا شيتا مراني تشتا البي شو مانشوي اشتا شيتا عطوريتا بتاون أماخن أنا ميقرانوخن يوسيب السرجس من صاد خمشة هل صاد شوة يوخا خرزة دي لنايا اتيديوم أرخت إقارة بتاو أمان بتليفون شما شئيس إسرائيل يوخا خرزة شوة قداني تبي مغبري لن زهمت لاي اللوخن ما سيتو ناخيتو لن تليفون ختم لالا 8-3-3-8-8 أتسطلا أبزي قداني تينا ودر من سيدني استراليا ويب سايت ديني ل www.893fm.com.au هلبت آها خرزة لات المنتيتا إلا ويلا طاما ناشي شمانة وشركانة جدا خرزة ودباور رابا منوهم بيه هنزمي أمان جدا خرزة إلى خخجي ينخبي امري ناشي بشمعني اين اللي نخبيتون همزومتون بتليفون من خزمانه وبانا خزموخنين ما سيتون همزميتون مني ويش خلي خزيلاخن قادة اخلن هماشي امرخ همزمون منن وطلوبن زمرياتي ينشركون جو خرزة شل دختويا اخلن يقارن جورا اللي بيوخن ودباور ان اديو لهم زميتون شاواد بتاعي لما سيتنا زميتون قد خرزة دينا او برستيج من تيانا شرار الى اخنا خبا جورا الى قاتوخن اتماسخ منطيخ اجرياتا مغبرياتا قاتوخن بأرخ داها خرزة وبزي برشلي خجرقة داوانايا قاتوخن من جتاوة قديشة اجرتت بولس ليخا قرنتاي 15 بيباليون 15 جرقت 58 خجر قرابة شابير اللي ما راحتخا مغبي اخنواتي ما رانيش مشيخا ما راحتخا مغبي اخنواتي تليمون قوية ولا شيشيتون الا بكل زونة هاويتون خلوني ببلخانة مريا ضيمون بالخانوخون قمريا ليلة باطيلة بمريا يعني انبلخت قمريا لها اتليطت ايمان مريا لها ومديت اتن طلبت لبيت يولى قاتوخ سبب مريا لها يشم الله بطلبته مطلوب بتبايشوا اللوخن فاخنا طلبخ هنا ايمان بيولى مريا اون اخر زايوله أبزي برشلي قاتوخ خجرقة أمتنايا مارا بيولبانا خاداتي بهرانا قاتوراي خاداتي خيلانا قاتوراي خاداتي تبرقانا قاتوراي بس أمدي بشابين اللي شارخ لخرزن بسلوطة مارانية تاقت مريا لها شميلون صلواتا يولن مطلب لبن
2: اخواتي خطواتي مغب بماران ايشم شيخا ابن امتي سوگل آتورايه زولت بتشميتون لي بخواش لمزمريات ايتناي و امتنايت ملتن پیاشنا مقرب قاتوخن من جيبت گاني خشيش فريدون اسخق وزامرتا مغبتت ملتن مياقرتا غلنتين ورده اتلن هيوي اه زولت بتهاو التت برکتو خادوتا جباتوخن ماريا بارخلوخن

امين امين امين. من ربط آت خلبة بتبلطن البرزة، ين خدية أم ألبة ين بخي الخامرزة. أوجي مارا چمت أوت سباي، چمت أوت رحمانة، چمت أوت سبيا، نيتو سبيا، لبو سبيا، هيرانا إينا هرب خزت تاما خاناشا ينخش مناشي هماشا همزوما ألوخ ينوادنا قيبت ألوخ ين مصلوينا من تشيانوخ من أهولتوخ قامودي مارا مارا ليلة لأنه آتن إيوت لصباي ينويدت قاتي خامن دي لصباي بس آني جتشيانيلي هماشا يخزي الخاناشا وأمري أولاشا إيسان النرابة قاموا يسانت لي أنا يسان النرابة قاموا يسانت لي مودي الويدوخ إيتن جوتيانت قتش مناشي أدخمن دي هماشا إجربي مصلي من قدرة برناشا رابس باي أزخل دوجي بخينا شمان مغبي خزر جدار خد شوا مودي إتن إيدواتي إت إت بيشنا ضية ين يومانا ضية طلب يرخت شوى إلى ذخرانا وتخارت مرتو ما شليخا خمشة بيرخا إلى ذخرانا مرخ خزقيا ات داقوق أسرة بيرخا إلى ذخرانا تشوي شوي ترى شليخة تريسر بيرخا إلى مبالا خوشيبا إلى إيدة نسرده إلى دخرانة تريسر تلميذة ودخرانة مريوسف خنانيشو ناطر روغن خمشاسر بيرخ الشوى إلى دخرانة مرقر ياقوس ويوليطة يمة شواسر بيرخا إلى دخرانة مرياقو نصيب إسري بيرخا إسري أربا بيرخا إلى دخرانة مرماري شليخة ما شاء الله جداها يرخت شوى كل يومان ضينا كل إدواتي بازيمنا ثراب أصباي أزخ الدرغة شاخنوتا قادها شوى مينا مارا إديوم يوم تخمشوشي بها درغة شاخنوتا إسري تري أيوانا مطرانا قدم روتا درغ الشاخينوتا تمانصر يوم شمشانا يوم الشبتا درغ الشاخينوتا تمانصر شمشانا يوم تخوشيبا درغ الشاخينوتا خمشاصر أيوانا مطرانا يوم تروشيبا وطلوشيبا وأربوشيبا خمشوشيبا درغ الشاخينوتا كل إلى إشتاصر وكل يومان إنا أيوانا مطرانا

همین روزو تطوالا خد چه شولا عمره ایت لویلا فرستاد تاسمو داخل تون سپای مشتاقين احنا اكثر اكثر اكثر اخذيلا رابا اخذيلا رابا شميلا رابا اخذيلا شميلا قال خلية مهنيانا لا اتشما بخدية دادون خزت برسوبي تمر هندي نانا تمر هندي اوكي باسم ترابا خاطا اوكي اوكي اوكي دخلت لك خاطر يلا مريا بارك لك اهلا بشينا

هلو ربي الفريد مشينا سوريا بقراين وغبار هذا مخيلو التليفون باقت هنا لا مغبر هذه هاي همزة مال هاوت مشينا علينا شمال مغبة أماني لرابي ألفريد منصور باقت نينوت قمت ها ها ها ها لشان عطرايا ها رابط باي ها سايت شمال مروخ اشتاو بلدي خيرت ماريا وبقنا قالا ما تويه من قالو بطلعوا من كل ابني عمت عطراي وكل انا مشموعي انا الله حضري وشمي الداها مملة بس سيما راما هرابي ماريا بارك الله

رابع سباش من ده زمرت عشر بالسرقس مرت مهني أنت أزخ شما نمغب و قارق قاتوهم طب شو عمودي قوم لجداها شو أطور وعليه رابع طب دوزوتا وينا جدنا شو جو أطروات بريشة بريشة مارا هم دي قامة يا

Vamos dejar a llamar a... Zuzala. Zuzala. Mkhile al... خازلزال خيلان مخيلة جو أطرد فنزويلا هلا دي أقطيلة لزودة من ألبا وشو ما ناشي وزودة من خمشي ألب ناشي نخط أرقى جاروبنا بلطي مني خاصة ما مدري بلطينا ميتنا خاصة ما مني خاينا ورابع أطروات باشوطنا إيدة تهيرتا قد هيري قابنزويلا برقيلون تماسي هيري وبلطيلون أن ناشي تقينا تريزل زالم خيلون دوزوتا رابا خلانا خاور دوخينا وبزداينا قد خخينا زلزال ماخي يو الخزداجة جورا قا أطرد فنزويلا على هيري صالة صوتا قاتيقة مري على بارو طارق إسرائيل ولبنان أطر إسرائيل ولبنان ودلون خا اتفاقية السجارة جو أمريكا والتجبرت أمريكا آها إيوا خا مندي منتيانا أطر لبنان دوزوتا حزب الله طيلة جو أطر لبنان ليلة بشواقة أطر منتة جد إلى أطر كريسيانة وآني إينا بسنادة لينا بسنادة قاطريه إلى لبنان بسنادنا إيران بود هذا أن اتفاقيات طويل ياونا خا خادوتا قطرة قد آتي من تي رابع أطروات يوروبية هيري قا لبنان خيلت مريا لبنان خاجقي تبقي مع الأقلة وكلهم بغزايتون طوليات جدة أقلة طوليات رابع خلاني واينا وخشمة تيمة يطخخنا خلاننا مخ جرمن مقرملة يعني خاتيم رابع خلانا أبزي هولندا مقرملة إباين خاتيم رابع خلانا مقرملة خش أترواتي مثلا هولندا مقرملة قا مغرب وسقلة هنا أي لطولت جتة جتة جللت لا ليطت ما يبقى هرم ما يليق هرم هنا من أتروات تسقلون جو رحتت اشتاصر يمريلا يعني اشتاصرتي من بياشي بيشي من أربيتمنياتي من واخر طويلون بلجي اسري أربع أدية تليتري أدية بيشي اشتاصر من داني تقتيمت إينا سيق هالآدية إلى برازيل إنجلترا فرنسا بلغاريا كندا باراغواي مراكو بلجيكا مكسيكو نرويج وأمريكا بياشنا خش بحينا طولياته إيتا أن دوزوتا طوليات يوم قيوم بش خلان وعينا هبدها نسبة أخذ نجو أطرة العراق أتولن أتلن إيد مولادة برناشة مولادة ديان

تونو خا دفتر ايوه جاو شنة بس هات مش يتويت ايتا اي دفتر يمري خدش قدلون خدش جنيويلون خدش خرولون اينا شيتا بشتوا فا خدشون لناشي جدن دفتار تشماني مولادي أحوال الشخصية دفاتر نفوس متيلون خبشوا إينا خشمة من ملة تانية خشمة ناشي يماتي ميودي وقمت ذنا يولو خبرونا تتويوالي تاريخ اتويتو يماتيوالي جوجتاوة قديشة جوغدتا باتا خارتا خشمة ناشي اتخيوديوة يطيله يطيما إلى ويا بروني إنا سمزودة اتيوجو عراق متينا شميت خا بشوة فأمدي قايا أمرخ وورلد كاب مونديال إسري إشتا وبريخة وكلوخن وبزي هاو بريخة إيدة ميلاد أنت إنا خا بشوة خزمرتا من زمريات برديت إيوان أغاسي إن بلطة

مرهم شا قديلة تهمزمتا ينشارت تهمزمتا يويا بيخا خبرة باسيمة ينا قطوسة إذا برخشت الخادش تمار السلام على وخن يعني سلام عليكم يعني هاي مارا رابا خبرانة باسيمة يشمغ بليشانة بريشة بريشة وإذن طويق كسخة دكتور تيب الخناشة تامن إلى أرباية بتان قاتو الله بالخير أدى بتان الله بالخير إني لأطورايا بتان قاتو بشينة تيلو ويلدم ويلكم بتان يعني جولا جولا عملت قاتو بليشانه بريشي بريشي بانجور بي فرنساي خوي جالدم تان بي تركت خوي جالدم جوزبستان جو اسباني يمري هولا بي انجلس يمري هاي يان هلو بي هولندي توتام بي عربي السلام عليكم بي قردت يمري بخير بن بعربي مرحبا بك اني خبراني وخين خبراني دزوتايم بلخيل بليشان بريشي بريشي اني يودي قد بتخه همزمتا يعني اتن خناش ليه تدول تي وكز دكتور دانت مرحبا بتانا قاتو مثلا الله والخير يعني بشينا تيلو اذا نامر بشينا تيلو قد تان بشينا الجاوخ ابتو يا خا سمباتيوتا بالأوضالة ما ست اذن بقرت لداخت موت لوخ تيت كز دكتور دكتور موت لي اهم بانزميت الموضالة هالآتينو بديو اتاني خبراني ناشي بطلخيلون قد اويا صحبت باسمتا بلشانة بريشة بريشة

0: هم ثم مرتهم هنا دار رابعة
1: شمر مغبة عمان إلى شماشة إيس إسرائيل بطرس بيخادو تجربة قبول خفشينا شماشة إيس إسرائيل بطرس جو برسقالة أطرع باقت
0: بس هي أرانا طرف أرى طرف الكري قارة
1: أمين بارخ معنا
0: هدي مخبي شمانة رمش المارة أفريقا لأخن بتهمزم خرابة بكريوتا بتشاوقة صوبارة صوبارة إلى منايد ديو شغدة يعني مش حتى مخانا مش بتخان مندي سباي قوميلي ين بتقوم أخنا مشي خاي إيتد مدنخا بخاي وفاديو دن شعو الصبارة راشيك رابا خديوة سبب رابا مش حي زيادة وين يدني مالي يخشي بقام الصبارة سيقوما بتقطبخ يخشي بقام الصبارة بتقطبخ ختمة جرجة من بريتا سطر قامة أوريتا بتقطبخ أبزة ختمة جرجة من إيرنجالية لوقا قدن مولادة
1: ها
0: يعني شخص مر أنا ها شو خشمة قديشة قاو راهم صر بخته صر بخته من أدية ربار لا قرش شمه صر سبب شمه إلى صر برخنا قبت يونا يون قاتخ منا برونا بتبرخنا منا بتهاوي طيبتي وملك طيبتي منا بتهاوي مبلي أوراهم ألتاتي أبقر أو تخكلة مرة بلبي قبر ما شنة بتأشليدة اللي برونا وين صرة برقطي اتشاشن بتحصلة مرة وراهم قالها أخشي إشمايل خي قامل مرة قالها بقى وراهم بشاري روتا صرة بخته بتيل دبرونا بتقارس شم أصخر بتنقم من قولي عمي وقول هل أبد قزرع بن باري قزرع من قامة قولي عمي قال هل أبد قول هل أبد بتنقم قامة قزرع من باري بتشمايل أمشم منه بتبرخنه ومزيدنه بتأودن رابا جورا تريسار جوراني بتحاصل بتأودن خطايب جورا وقولي بتمكمن أم أصحى حصلاله خسرة أغداها أبدانا بشي تخدت وصلنا سرة قاوراهم برونا قريلا شمع أصحى مدري جداشا وقامايا مالاخة مشهودة لمالاخة مريا مشهودة لقصخريا جو مدبخة قديشة بمارة قاتل لا زطل صخريا سبب بشل شميتة سلوتو بختوخ إلشوة بتحصل برونا قارد شما يخنن بتهيالو خادوتة بيه بصاخة رابة بتخادي مولادة بتهاوي دورة قمريا وخمرة وعارق لشاتة روخة قدشة بتاعش مليا حالة أوجو كيسة يمة رابة من بني إسرائيل بتمدر الوضع لها وصلى إلشوة برونا قريلا شمي يخنن آه يخنن ومضانا عام مطلقة فاروخا إيشم شيخا جو شاو أتري الصوبارة بتايل ملاخة دورية بياخد إشتا من بركياسة لشطرة من ود آلاها شوق الشم قديشة ود بتلتا قديشتا مات ماريا بشتا ومطلبتا أخا جورا شم يوسف ورى مالاخا الواتا مرة إلا شنا مالاخ مليتا شفاقا مار أمك برختا جو بختاتا إنا آي كدغزيلة جلة في مزمانة وخشواوا موديلا آهش موديلا آهش لاما مرئ اللي مراخا لازت أب مريم سبب تشلخ مشخت شفاقت من دلوت آلها سبب هابت بطنت وحصت برونة قرد شم إيشو آهبت هابت دورة بروندت الله بروند آلها بروند الله بتعش قرية بتيول مريا آلها كرسية داود بابو بتحاكم البيت ياقو هل عالم والملكوتة تياما لهويا لخا كت فشتوا مطبطة مريم كما اليوم من قم فيشاوة من قم فيشاوة مطيا بتخن فيشيوة مطيا أوضالة فشنا مشخطة بطنطة من روخة قشة إينا يوسف جورا تيناوة لبس ملالة أودنا أشكارا تخمن بطشوة بطرفيلة تتعني تخمونة وا مش لخزي اللي كد أني تخمونه وا مش لخزي اللي ما لاخد مريا خلما مر اللي يوسف برون الداوي لازم عدلش قال مريم بختو سبب عود تعشوية منا من روخة بطشلة إينا بتحصل برونة بتقارش من إيشو سبب عاو بتمخل طايبها مخطياتهن حتخا يا أخنوات الخطوات رابا من مشقديات خينة بواينا قدنة شعوعة إينا من إيقوت الدان من إيقوت الضانة ليه ما صار خمزمة من كل بكلها من خاخة من نهي من دنة مشقديات قديشة
1: شماش شماشة بط بسيمة شماشة بط مريو خنم ومطلق مارا إيشم شيخة كتابين يوماني شريل الناشي بدراي خلدو خينامية ميرالا مسردة ينسردة اكتبني لبوش دوست نسردة ينسردة
0: نسرقل
1: نسرقل
0: على
1: آخر خاطس القيت يعني إيدت على
0: إيه خاطرن تبقى بتمزم بدا ملوء رابا شابيرة ورابا بسيمة كلها
1: بسيمة أشيء إيه بسيمة رابا شماشة من هرتوخ بداها شربة شابيرة بسيمة مريا باركو خربة
0: خبة إقارة يو قشمت مارك يشوم شيخة عوني البيان أنم صيادة أمرخلو همزمخلو مكرزخلو أن ملوء شابيرة هيمانو تنقدشنا
1: آمين
0: مريم بارخلو
1: باسي مرابا باسي مرابا
0: راو شينا راو شينا.

0: Siamo un gruppo manile, Victor Pira, partner per Victor.
1: Shlomo Alochon?
0: Pshenati Alochon.
1: Dachit Rabbi Yosefus.
0: Manas Paim, Kira Shemad Allah. Partner Al-Hawet. Al-Hawet.
1: Albert Basim Araba, Al-Denis Mariate Sudanet Matuyet. والداخر زخ رابا شابيرا إلى أخديوخ
0: بسيما رابا شواوخ شابيرا أنا زمدت ات خلما قما بيطادت لشوشانا بعربي أم زمدت بعربي
1: أهدي هذه الأغنية اولا زوجتي خاتم بيرا وابني مينا بيرا وبنتي ميرنا بيرا واهديها للقرايب نوشيك وامها
0: ارمن
1: اي الارمن هي قرايب امي
0: ماما يسارو كريستوس كولومبوس يلا
1: اهديها لكل المستمعين والزوجتك وابنك وبنتك
0: اوكي
1: للجميع
0: اوكي شما مغبي هزمت فيكتور بينا بتدخل شو كانك نوشيك ويمو قتل خزمانه شمخ الفيكتور بينا خلما

خبراني بنسيمي قال مهنيانا جو أطرد إراق دزوتا دو قلن زودا من ما جناتي أن ما جناتي كل يوم اشتعلاني جهوش ما ات إراق من شي تترعل بوطلا هل ترعل بو إسري إشتا رابا مني جو برلمانت إراقي وقتريدي قطلاجي خامن خمشاجة ويتلا هدمت برلمان أن إيوا عاليا صيف وخخيتا إيوا حنان الفتلاوي أن تري وأن إما جنيونا مليون الدولار من خزينة أطرة إيراق قطوسة بيبانيخا جدة تاتي مشتعلانة جدية وزارة بيولا أها مقاولة خخزمو أخزمو من جيب الدار قير ودار بقلوش دار تشيب من ديانة تاتي بس خدشا اسفل دار الداجة دا أمر بورق لنواجة دا شما بشكل دل دوا بشكل دوا خمشما ألبي وهذا شولان خينة غزيلون قد الباي شولان إنا مت جو بجت جو ميزانية توجمع إنا لين اتخليل ويدخا شولا شقيلة زوز دريه جو تشيباته فمو تخلو مليون دولار جو بتوات دن هدامة برلمان وبزي جو مشتعلان توجمع اتقينا بليخة جو دن شولان برتيلة رش وزير خاتة علي الزيدي آها مرة آها مليونيري لي قلت لي شولانا مرة جارج ماخن بإيدة برزدل دنة تقينا جنيوة من هاقوتة بالاخي وهاقوتة أما العراق فدوق لي قاجي قيمت دون دويق أما جناتي ومارة بالدوق خريشان جورة جورة يعني تقيه رئيس وزراء يعني وزيرة أبزي آني بالدوق أخلون إنا نيخة نيخة خدش مني جو هذي قد بيتا اخبير لي ترطلا متر مت لي أسرة مليونة خمشي مليونة مو تشخلون دعوة شو تخط لي سبيك الدعوة بلج تشيلو خا تشيلو أسرة تشيلو مت بيتا مو تشخلون دولار أمير شاي كسلي أني كل ليتي والإيتوتا برت منبلون قصد دام حسين شي تتري البطلاء أمر شاي منبلون أن تيلون الهجمة مرون أخنا إذا مش قالق زوزة من دنة الهجمة أن زوزلين تشكناشا على هيويلة قاتن يعني جنون أخنا ليه ما ضرخ له إلا آتي خا نبي الدية آتي يوخلون زوزة قاتو إتاء محكمة نزاها اديوما دون شقشقت الدنيا بدنا مليارات الدولار يعني باي راتب بلاخ لتلون برقشة مديونة من أطروات غولف خليج من ناشي من شركات جو عراق مديونة قد يبي بيت ناشي خزيت أطرى مليا من نوطة من داوة من شلخة بصلة برزلة ومن ديانة اديوما لتل زوزة يولقى باي ايش اخشتون زوزة شو تريش وزير بيتايل ماي الخزمانو مبلوخي وبجنامنا بجيبه إنا أنا غزيلي يعني أني مشتعلانة العراق إذا ودلي خا مقارنة بيليه بيل بابا فرنسيس على بخلطة بابا فرنسيس على ما نخلين بابا فاتيكان إذا مثله أم خدش ماشيني إيوه طواني ثمانياشيني مثل إسريخاب أربع تريل بإسري خمشة مو تشخلون إتلي إتلي بس إما دولاري يعني بوش باصورة من إطي يورو ولتلي بيتا لتلي أطنابل إتوال خاط نابل أباين إت أمري وا خاط نابل أتقتا إم بايوة آون يعني متخد أني شنت إيلي بليخ أخ بابا جارت أيوة على بلجت مليون زوزة طلموا أربي ألب راتب ديولة إنا آون
لبيله اويله زوزه اذا المنيخله غزيلن هيك بندي لتله اوني همنوا قد خاناش الدينا مخ ربان جارت لا تخمن بزوزه تخمن اون خيه مخا مسكينه خيه مخا ربان صبيا او قربة من مريا الها ما سوى خيوج خا قصر جورا هنا خابيت سورة بلش تريغو طاقت وجاو إذا مخوا جاو ليش ليلة وشو صول إلا رنج تشوما أباني تشماشيني ويالي بالواجه ما سوى يغالي لموزيني نطناب الرز رايز إنا ليبا إيوا هتا جلو إيوا رابا بشيطة مثل وأون خدية دزوتا مثل أون خدية خا جينوتا شمو عاليا صيو جراق إذا انتيلا ويلا هدمت البرلمانيش من ديلتوالا بلغتا عادتيوا موظفوا إذن أدي إذن مغزاينا مليونة خادنا مرة خامزمت أمزم لجو تلفزيون مرة أن مليونة آتنا دي أيوة اشتي خمشاشنة يعني شما بخيط خش خيط اماشنة أن مليونة مبتدت لخبرونا وجورة دميت هالي خبرونا اتلا ها مليون دولار وداوة ودينار العراق جنوتي متيتي جو اوتك يو راوة شديو ما جو اوتك بلتخاول ان دولار من مخاو بيه دو راوال زي مت اهواليوا ومتلا قمدوقيلا ويلا سينما جو كل تيبل

لا بس ما شمان مغبت لان بياشا اشتا دقيقة متنو خمس مليات شميران أرشن تتي مغبيتون إلى يزمرتا إلى تولاما نولاما Tá, olá, mano.

شمال مغربي لتليبياشا إلا 4 دقيقة إنه 4 دقيقة مكشاو متنو خامن زمريعة السرقون نمبر 5 خامن زمريعة السرقون مهنياني قد ختمني خرزة بيو و خاطرة 5 رابس باي شمن مغبي هلا خبيتان ختامة خرزة تليبي من مريا لها قطبلو من خشمان طنياتي مهنيانة من خوشات الدها خرزة هل تبقي بيوهن شوائد بتايلة بمارين قاتوخن بوشم شينا مريا بارخلوخن خيوم تاتوريتا وخيوتو نخنوخن قم قبليتو نجوبتواتوخن متخطري ساعته هنا قولي من قد شوائد بتايلة بتاوي لنخا خرزة بالشابيرة من داها وآهز مرتا تسرقون قبريل تودنا شوچانا قتلوهن شمان مغبت ايتم بشمايا الله خبي قاتوهن رابلة بإنجلس يمري I love you all you see post Sergis.